فزعتي يا سعيد أسمعتي كنت لطيفي وتكون جراحتي فزعتي والله إني علي من دمك وحاتي ليك عفوي ما دامت حياتي فزعتي والله يا بنت الدار ليك عفوي ما دامت حياتي.